0: عش مافي سما ماشي مادة عرف ما بقاش عندي برادر شوف مراكش قام مادة قام مادة.
1: Čau, já jsem Tomáš Orient, posloucháte Radio Wave.